المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمة

يسر لنا ذكره وتلاوته وترتيله وأعاننا على تدبر آياته الكريمة والإيمان بها والعمل بها والتخلق بها ودعوة الناس إليها وتربية النشأ والنفس عليها. الحمد لله الذي عافانا من سيء الأسقام ورزقنا بالصحة والعافية والمعافاة في الأرواح والأبدان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. إخوان، أخوات، طلاب، طالبات، مسلمين، مسلمات، جن dan manusia yang sedang-sedang dalam perjalanan di atas as-siratal mustaqim bihadir rahmanir rahim menuju syurga Allah Darun Naim yang dikasihi sekalian. Pagi ini marilah kita sama mengingati diri kita dengan beberapa keratan ayat Allah selaku rahmat kepada kita daripada Arhamar Rahimin. Pada ayat yang ke 88 dan 89 insyaAllah ya. Mushaf Usmani muka 289.

الذي وفقنا لأداء أفضل الأعمال الصالحات صلاة الصبح جماعة صباح الجمعة.

حتى تطلع الشمس حسنا، فلنا منك يا الله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، ولك الحمد ولك الشكر يا الله. الحمد لله الذي عافانا من سيل الأسقام ورزقنا بالصحة والعافية والمعافاة في الدنيا وفي الآخرة، في الأرواح وفي الأبدان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوان أخوات طلاب طالبات مسلمين مسلمات جندا منسيا yang sedang-sedang dalam perjalanan di atas as-siratil mustaqim menuju syurga Allah darun na'im bihadir rahmanir rahim wa rahmatih. Marilah kita sama-sama mengisi dada kita, hidup kita dengan dua qiraatan ayat Allah daripada suratul A'raf pada pagi ini 42-43.